البحر وانا العبد وشرح كل يوم يما السنت فرح اكن كان يدكول كل يوم يما السنت فرح اكن كان يدكول ازقر يا قل جماس ذوين نفسه يتمحن ما ذوين سعى يماس يروح يجهد لحظ

غارن اسمي برنن وشيون كل يوم تسم برلازم تزدغ ثاذا وذجراسن همزون ماشي ذا ثماثن تزدغ ثاذا وذجراسن همزون ماشي ذا ثماثن أزقر يا قل شماسي وذن التدي يتمحن ماذا وين سعاي ماسي روحي جذي لحزن يحضر سند الفراق ويغرب ويشرق كل يي ونن داي سواق للرحب يفرق داين كل يي ونن داي سواق للرحب يفرق داين أزقر يا قل شماس هذو ذن التدي يتمحن ماذا وين سعاي الناس يروح يجدد الحزن أملاد سن يزقارن وراعد يسامن افذا الناس مستقساين ميلا الخير ذقوا ثماثن افذا الناس مستقساين ميلا الخير ذقوا ثماثن ينطق يي ونديك سني تسم يجرب يسم يلا الخير ذقي مزيانا مي مقاري فرق داين يلا الخير ذقي مزيانا مي مقاري فرق داين هزقر يا قلبي ماسل وين تبي تنحن ماذا وين سعاي الناس يروح يجازل الحزن ويض مسكين داي تروم يمشي در المحايل إنا يسر في ذا زيلوم أنشرز ذي كل مافل كل المحنة ذا سنشنون كيذك كان يذا ثماثل كل المحنة ذا سنشنون كيذك كان يذا ثماثل أذكر يا أقل شماس إذ وذن التليث محن ماذا وين سعاي الماس يروح يجذني لحزن أذكر يا أقل شماس إذ وذن التليث محن ماذا وين سعاي الماس يروح يجذني